نتونو نتورك بالونيفرسيتا اوفونكوي تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. ثقافة عامة الشهور الهجرية.
1: السلام عليكم أعزائي المشاهدين، إيوا كيف دايرين؟ وكيف دايرين التمارين معاكم؟ كانوا واعرين سهلين؟ إيوا الفصول ديال العام أو لفصول السنة رحنا كنعرفوهم، وفي نفس الوقت حتى الشهور تاهمايا راه ماشي غرب عليكم، تاهما رحنا يا دائما كنستعملوهم وكنسمعوهم و... يعني كيف كيقولوا جزء من الحياة ديالنا اليومية. على أين إلا جات على خاطركم دابا قبل ما نبداو الدرس ديالنا الجديد اللي إن شاء الله غادي تكون فيه عاود قلنا معلومة مفيدة وجديدة، نمشي ونشوفوا الزميل ديالكم عبد الحق ونصحوا معاه إن شاء الله التمارين ديالنا. السلام عليكم عبد الحق.
2: وعليكم السلام أستاذة.
1: كيف الحال؟ كي داير؟
2: الله يبارك فيك ويطول عمرك.
1: كل شيء في أمان الله؟
2: بخير وعلى خير والحمد لله.
1: الحمد لله. صوبتي التمارين ديالك؟
2: كل شيء في أمان الله وحفظه.
1: أشنو كان عندنا في الحلقة اللي فاتت كتمرين؟ كان عندنا إلى عقلتي الشهور ديال العام.
2: نعم.
1: وكان هدروا على الشهور ديال العام الميلادي.
2: هي.
1: اللي قلنا مرتبط بالميلاد ديال من؟
2: مرتبطين بالميلاد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: لا، مرتبطين بالميلاد ديال سيدنا عيسى.
2: سيدنا عيسى
1: عليه السلام.
2: عليه السلام، نعم.
1: هادو الشهور الميلادية ماشي الشهور ديالنا حنايا. وعندنا الفصول ديال العام.
2: نعم.
1: عقل على الفصول ديال العام.
2: الفصول العام قلت لي انا مقسمين على اربعه.
1: ايه.
2: منهم الشتاء.
1: ايه.
2: والربيع. والصيف. والخريف.
1: ما عندي ما نسالك.
2: نعم.
1: ديك المره كتبناهم وصحناهم مع بعضياتنا عقلتي.
2: ايه

0: دابا بقليله ان شاء الله، غير نحطو كل شهور مع الفصل ديالهم.
1: واخا استاذ.
0: واخا.
1: حاضر.
0: يلا دابا انا غادي نكتب لك الشهور.
1: نعم.
0: وغنكتب لك حداهم الفصول وشوف واش هكا درتي ليهم. واخا.
1: حاضر استاذ.
0: حتى نتوما خذوا معاك حلوا الدفتر ديالكم ونصحوا مع بعضياتنا. الشهور بديناهم شهر واحد قلنا يناير، الشهر جوج قلنا فبراير، شهر ثلاثة قلنا مارس، الشهر أربعة أبريل، من بعد عندنا الشهر الخامس ماي، الشهر السادس قلنا يونيو، الشهر السابع يوليوز، الشهر الثامن غشت، التاسع شتنبر، الشهر العاشر أكتوبر، الشهر 11 نوفمبر، والشهر 12 قلنا ديسمبر. عندنا فصول السنة، فصول السنة عندنا ذكرني بهم عبد الحق، قلتي
1: فصول السنة عندنا أربعة أستاذة.
0: إيه.
1: عندنا الشتاء. والربيع. والصيف. والخريف.
0: قلنا الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف. نبدأ بالخريف. الخريف اش عندنا فيه من شهور؟
1: الخريف أستاذة في عندنا الشهر ديال يناير وفبراير ومارس.
0: عبد الحق لا، لأن الخريف هو ملي كي تبدا تخرف حتى الخضره وبعض الفواكه، والخريف هو اللي كيبدا فيه الحرث، يعني كيجي من ورا الصيف. الحرث كيجي من ورا الحصاد، يعني من ورا الصيف كيجي الخريف. كيبدا في الشهر اللي كيبداو فيه ولادك ووليداتنا كاملين المدرسه، في الشهر اللي كيبدا يوجد فيه الفلاح الارض ديالو، هذا هو الخريف. كيبدا في الشهر تسعود في شتنبر. انت بديتي الخريف مع يناير، يناير راه كتكون بعدا فيه كتكون الشتاء كثيره. لا
1: نعم سلام.
0: ورا كيكون فصل الشتاء، وفي بعض المناطق كيكون حتى الثلج ولا لا؟
1: اه الثلج يطيح في جبالنا.
0: ايوا عندنا الخريف فيه كيبدا نهار 21 بالضبط شتنبر، كيبدا نهار 21 شتنبر. ايوا صحح عافاك باش ندوزو الاسم ديال الشهر الاخر.
1: حاضر استاذ. 21
0: شتنبر.

0: 20, şu, sen, bir. شو تنبيه؟
1: شو تنبيه؟
0: فوقاش كيسالي استاذه؟
1: حنايا غادي نمشيو دابا شهر بشهر.
0: حاضر استاذ.
1: كيبدا في 21 شو تنبير، كيستمر حتى لاكتوبر، في اكتوبر كامل وفيه نوانبر.

0: إذن الخريف عندنا فيه شتنبر، عندنا فيه أكتوبر، عندنا فيه نوفمبر. ما غاديش نكتب دوجنبر لأن في شهر 12 كيدخل فصل آخر. أش من فصل غادي يكون؟
1: غادي يكون فصل ديال الشتاء.
0: فصل الشتاء. الشتاء الشتاء كيبدا قلنا فاش؟ نهار 21 دو جانبير. يعني كيبدا نهار 21 في الشهر 12. من بعد كيتبعو شهر واحد اسميتو عبد الحق، واخا ماشي مشكول، ماشي مشكلة.
1: يناير.
0: يناير او لا يناير.
1: يناير.
0: الشهر الاخراني في هاد الفصل ديال الشتاء اش من شهر؟
1: مورا يناير او سادة كاين عندنا فبراير.
0: فبراير.

0: من بعد الشتاء كيجي الربيع، يعني الربيع. الربيع كتبتي ليه الشهور ديالو؟
1: الربيع أستاذة؟
0: نعم.
1: فاش كيزاد فاش ينوض الربيع ياك بعدهم؟
0: الربيع. الربيع اش كتبتي له عبد الحق من شهور؟
1: الربيع أستاذة درت ابتداء من شهر مارس وابريل ويونيو.
0: الا يونيو راه شهر 6، وشوف غير بالحساب.
1: مايو.
0: عندنا شهر، وصلنا حتى لشهر 2.
1: نعم.
0: يناير شهر 1، فبراير شهر 2، يعني هادو كانوا في الشتاء.
1: شهر 3.
0: الربيع غادي يكون في مارس ابريل.
1: ابريل
0: يعني ابريل غيكون مارس شهر 3. نعم. ابريل شهر 4.
1: نعم.
0: وماي غيكون شهر 5.
1: ومايو
0: حيت يونيو راه بغى يدخل الفصل اخر اللي هو الصيف.
1: نعم.
0: هانت الربيع غادي نديرو فيه مارس.
1: نعم.
0: غنديرو ابريل 4. وغادي نديرو ماي اللي فيه العيد ديال العمال هو الخامس.
1: ايوا
0: حاول تكتبهم.
1: حاضر سيدة.
0: باش ندوزو لفصل اخر.
1: انا نبداو بالشهر الاول قلتي لي الساده هي
0: مارس.
1: مارس 21 ياك استاذه؟
0: 21 مارس كيدخل الربيع.
1: 21 وتابعوا
0: ابريل.
1: ابريل
0: وماي.
1: وماي هو الاخر ياك استاذه؟ حتى هو حتى 21.
0: حتى هو حتى 21. عبد الحق بغيت نقول لك واحد المعلومه، بغيت نقولها حتى للمشاهدين ديالنا الاعزاء. بيت الشعر المغربي في عام 2000 نادى ب 21 مارس باش يكون يوم عالمي للشعر في العالم كله، والعالم كله استجاب لهذيك الدعوه المغربيه، ومن ثم ولا 21 مارس ابتداء من عام 2000 هو اليوم العالمي للشعر. وبيت الشعر المغربي الان راه كترأسه الشاعره وفاء العمراني. في 2000 من البحر تأسس وكان دعا للاحتفاليه ديال اليوم العالمي، كان الشاعر الكبير بنيس، الدكتور بنيس، احمد بنيس. دابا ندوزو من الشعر ندوزو لفصل الصيف. فصل الصيف كيبدا امتى؟ قلنا كيبدا في 21 يونيو. هنا عبد الحق عطيتك بعدا الشهر الاولاني، دابا ما عليك الا انك تجبد ليا الشهور الاخرين، اولا قول ليا اشنو كتبتي.

0: حاضر أستاذ، في شهر الصيف قلنا كيبدأ في 21 من شهر يونيو،
1: اها،
0: وكيتابعه 21 شهر يوليوز،
1: يوليوز ايوا،
0: وكيكمل في الصيف اللي كنسميوه في شهر ديال غوست،
1: غوشت بالشين،
0: غوشت
1: غوشت
0: غوشت
1: غوشت.
0: نعم لك هذيك أستاذة،
1: ما عندي ما نتسال.
0: شكرا.
1: عندنا الصيف كيبدا في يونيو 21 يونيو،
0: نعم،
1: كيف كنقولوا حنا كيبدا مع التحريره، يعني كيتحرروا الدراري من المدرسه، ماشي كيتحرروا بالحراره، انما كيتحرروا من النظام المدرسي، يعني ديال الفياق بكري وديال التمارين وديال وديال. يونيو من بعد كيجي يوليوز، نهار 30 ديالو اشنو عندنا كاين؟ يوليوز،
0: يوليوز عندنا الذكرى الكبيره استاذ،
1: عيد،
0: عيد وطني كبير،
1: عندنا عيد العرش المجيد،
0: هو عيد العرش المجيد. نعم،
1: ما عندي ما نسالك. هذا بالنسبه ليوليوز. غشت ديك المره قلت لكم ان فيه مناسبات كثيره، عندنا فيه عيد الشباب، عندنا فيه ثوره الملك والشعب، وعندنا فيه استرجاع. اشنو اشنو استرجعنا عاود في غشت؟
0: استرجاع المدن الغاليه علينا،
1: الداخله،
0: الداخله والقويرة،
1: واد الذهب،
0: واد الذهب،
1: الداخلة واد الذهب،
0: الداخلة واد الذهب. نعم،
1: إذن هكا كيكونوا الشهور ديالنا كملوا، ولكن هادو غير الشهور ديالنا الميلادية، باقي عندنا شهور أخرى. عندنا الشهور الهجرية ديالنا. عبد الحق، اشنو كتعرف على الشهور الهجريه وعلاش كيتسموا الهجريه؟
0: قلتي لي الشهور الميلاديه هي فاش ديال الميلاد ديال
1: سيدنا عيسى. ايوا، الشهور الهجريه،
0: والشهور الهجريه نهار هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
1: نهار هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكه للمدينه،
0: من مكه للمدينه. نعم،
1: ايوا، انا غادي نقول لك واحد السنه اللي هاجر فيها. السنة كتجي هي 622 ميلادية، حنا دابا فاش؟ 2000؟
0: دابا حنا أستاذة ألف،
1: 2000، دابا حنا
0: 2008،
1: حنا 2008، حنا 2008، وهو صلى الله عليه وسلم هاجر سنة 622 ميلادية.
0: نعم،
1: يوعقل عليها مزيان.
0: حاضر أستاذة.
1: الشهور الهجرية واش حافظهم؟
0: حافظه مسد،
1: قول لي.
0: عندنا شغله جايه اللي كتبدا عندك عاشوره،
1: عاشور،
0: ايوا عاشوره، هما كيقولوا عاشوره حنايا، وانت قلتي لها عاشوره سديك، ماشي غلط، عاشوره كي عاشور هو الشهر، ياك قلتي
1: عاشور الشهر.
0: اي نعم، وعندنا شاي عاشور،
1: ايه،
0: وتابعها الميلود،
1: ايوا،
0: وشاي الميلود،
1: ايوا،
0: وموراها جاد، وجماد،
1: جاد وجماد، هادو ست شهور.
0: ايوا، ست شهور، هادي ست شهور الاولى، ومن بعدها لله بعد جماد كتجي كتبع شهر الفقره،
1: شهر الفقره،
0: ومن بعد الفقره كيزيد سيدنا شعبان،
1: سيدنا شعبان، ومن ورا سيدنا شعبان
0: كيجي مولانا رمضان،
1: مولانا رمضان
0: الكريم، فاش كنصوموا كاع 30، ومورا رمضان الحمد لله كيجي، راه كيجي العيد الصغير، هي ديك باش نختموا رمضان. ومورا العيد كيجي بيل، وبين العيد الصغير كيجي بيل الاعياد،
1: بيل الاعياد
0: معناها بيل الاعياد هو، ومورا بيل الاعياد كيجي العيد الكبير،
1: كيجي العيد الكبير،
0: هي فاش كان دفعوا الخروف معروفه.
1: والله يجعل هذه من ضحيه مقبوله عند الله ان شاء الله، وهذه مبارك
0: للجميع ان شاء الله.
1: هادو سميتيهم السميه الشعبيه ديالنا، اولا كيف كانوا كيسميوهم كنقولوا الناس ديال زمان. دابا حنايا كنتعلموا قلنا الفصحى، ايوا غادي نتعلموا السميات ديالهم الفصيحه كيف كيتسموا. عبد الحق قال بان الشهر الاول هو عاشور، يعني اللي فيه الاحتفال ديال عاشوراء. عاشور بالفصحى كيتسمى محرم، وكيتكتب على هذا الشكل

0: ماذا بي عبد الحق اللي تكتب معايا محرم؟
1: حاضر أستاذ. محرم
0: محرم
1: محرم
0: محرم هذا هو امتى كيبدا نهار واحد ديالو؟ كيبدا كتبدا السنه ديالنا الهجريه، والسنه هذه اللي مرتبطه دائما بالقمر، يعني الحسابات الفلكيه ديالها كتكون دائما كيخصنا نشوفوا الهلال عاد نحسبوا الشهر. محرم من بعد عندنا صفر. صفر انت سميتي شي عاشور.
1: نعم استاذ.
0: صفر من بعد قلتي كيجي الميلود. الميلود كيجي كيتسمى ربيع الاول، راه ماشي حيت كيجي فيه فصل الربيع، ولكن ممكن يجي مره فصل الربيع ممكن يجي مره فصل الصيف، لان كنعرفوهم ان هاد الشهور هذه كدور. ربيع الاول ونهار 12 فيه بطبيعه الحال كنعرفوا تزاد فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربيع الاول عاود قلتي شيع الميلود. شيع الميلود كتجي ربيع الثاني.

0: ربيع الثاني.
1: أستاذة ممكن؟
0: نعم تفضل.
1: ممكن باش نحسن نكسبهم على خديت نسوي عليا الله يبارك فيك.
0: يلا تفضل.
1: قلت لي عاشور هو المحرم.
0: محرم.
1: وقلت لي أستاذة شايع. شايع.
0: عاشور.
1: شايع شايع عاشور. عاشور هو
0: صفر.
1: صفر.
0: يوعاتي لان لجيتي عليا بقى اكتب غير الشهور جداد. هادو دابا اللي كتعلم.
1: وحاضر
0: استاذ. السميات الاخرين عقل عليهم ياك.
1: اي واخا
0: اي باش ما يوقع لكش خلط.
1: باش ما تخلطوش ليا. واخا
0: اكتب صفر
1: محرم صفر. صفر نعم. والثالثه الاستاذ
0: عندك ربيع الاول.
1: ربيع
0: دير حداه رقم واحد هكا تعقل عليه.
1: واحد
0: حيث مازال ما شفناش الاعداد الترتيبيه الاول الثاني الثالث من بعد نشوفوها ان شاء الله من بعد.
1: ربيع اول.
0: من بعد عندنا ربيع الثاني. كتب ربيع
1: نعم
0: ودير حداه رقم زوج.
1: نعم
0: من بعد انت سميتي لي الشهر الاخر سميتيه لي بجاد.
1: نعم جاد
0: هو كيتسمى جماده الاولى جمادة. وانتبه ليها مزيان راه كتاخذ في الاخر ديالها الف مقصوره. جماده الاولى انا غنكتب لكم الاولى كيف ما قلت بالاعداد الترتيبيه. انت اكتب عبد الحق وحتى نتوما الا كنتو كتكتبوا دابا وماذا بيا تكونوا كتكتبوا ديروا حداها غير رقم واحد. جمادة الاولى. جمادة بالالف مقصوره الاولى.
1: اولى.
0: كملتي؟
1: نعم استاذ.
0: دابا غادي نديرو جمادة الثانية. يعني انت اللي سميتي جماد.
1: جماد هي جمادة.
0: جمادة الثانية.
1: جمادة.
0: جمادة ودير قدامها رقم جوج.
1: جمادة
0: الثانية. عندنا الشهر الاخر انت سميتيه بشهر الفقران.

0: هذا الشهر هذا هو رجب. رجب، وأنا دائما مرتبطين عندي عندك رجب وشعبان مرتبطين عندي بالقراءات ديال دلائل الخيرات في سبعة رجال ديال مراكش، باش كيختموا كيديروا الختمة كيديروها في الحد الاخراني قبل شعبان، قبل رمضان. سمحوا لي رجب، رجب قلت سميتي شهر الفقرة، حاولت تكتبوا، راه سهل في الكتابة ديالو كتجي رجب. رجب كلهما حركات قصيرة، رجب
1: رجب.
0: من بعد كيجي كي قلتي انت سيدنا شعبان. شعبان كيف كي يتنطق بالدارجة، ما مغيرش شعبان. حاول تكتبها شعبان، ارى ماشي شعبان،
1: شعبان
0: الاولى غير فتحة، شعبان
1: شعبان
0: شعبان. من بعد كيف قلتي انت كيجي الشهر اللي نزل فيه القرآن مولانا، رمضان، رمضان، را ما دان، را ما دان. الضاد هادي الضاد ديال ضفدعة والضاد ديال مضرب. حاول تكتب را ما دان،
1: را
0: ما دان
1: دان، ما دان.
0: من بعد عندنا قلتي انت سميتيه العيد الصغير.
1: نعم، العيد الصغير.
0: العيد الصغير كيتسمى شوال. شوال عندك الشين فوق منها فتحة، الواو فوق منها شدة. حاول تكتب عبد الحق.
1: حاضر سيدة.
0: شوال
1: شوال.
0: عندنا الشهر الآخر انت سميتيه بالعياد.
1: بالعياد
0: بالعياد كيتسمى ذو القعدة. ذو القعدة.
1: القعدة.
0: أنا غادي نكتبها ولك دابا.
1: حاضر أستاذ.
0: ذو الذال معجمة قدامها الواو. ذو القعدة. ذو قعدتي. حاول تكتب
1: ذو
0: القعدتي. وهذا الشهر كانوا كيجلسوا فيه الناس كيقعدوا فيه على الأنشطة، يعني سواء كانت حروب أو لا كانت تجارة أو لا، لأنهم كيبغيو يستعدوا. ليش
1: ذو القعدتي؟
0: ذو القعدتي.
1: ذو
0: قاعدتي. كملتيها؟
1: نعم سيدة.
0: من وراء ذو القاعدة شنو كيجي؟ من وراء العيد بالعيد اش كيجي؟
1: كيجي العيد الكبير.
0: كيجي العيد الكبير. نعم. والعيد الكبير كنعرفوا انه الناس اش كانوا كيديروا فيه من غير يذبحوا الخروف ويديروا القديده، شنو الخور كيديروا، ولكن ماشي عندنا في بلادنا احنا، يعني في الحجاز، في المشاعر الحرام شنو كيديروا.
1: ايوا هو فاش كيمشيو الناس يحجوا.
0: كيمشيو الناس يحجوا. ذو الحجة جاية من الحج نيت. وكي قلت لك ذو القعدة كانوا الناس كيقعدوا فيه على الحروب وعلى الأنشطة، يعني التجارة وهذه، لأنهم كلشي كيستعد
1: باش يمشيو للحج.
0: باش يمشي للحج ولا كيسافروا وكيقبضوا فيه الطريق باش يمشيو للحج.
1: نعم.
0: ذو الحجة. ذو، حاول تكتب معايا
1: ذو
0: الحجة.
1: الحجة.
0: ذو الحجة. وكيف كنقولوا ختامه مسك. وخير باش نختم به باش نختمو باش يتختم كيف كيقولوا الشهور ديالنا بالحج كي كيقولوا البيت الله الحرام. اعزائي هادو كانوا الشهور ديالنا ديال الشهور ديالنا ديال الشهور ديالنا الهجريه ديال التقويم ديالنا الاسلامي. دابا اللي غادي نطلب منكم انكم قدام كل شهر هذا من الشهور اللي قدامكم تكتبوا لي اشنو كنديروا، سواء كان عيد ديني او العاده ديالنا مغربيه او السنه كنتبعوها. يعني الا كنا كنصوموا الاجر، كنا كنصوموا التطوع، كنا كنصوموا شي يوم معين مثلا بحال الاسراء والمعراج، بحال نهار عاشوراء، بحال بغيتكم كل شهر كنديروا فيه شي حاجه يعني تقربا لله سبحانه وتعالى تحاولوا تكتبوها ليا واخا بالدارجه. المهم اننا نصحوها مع من ام مع بعضياتنا. اعزائي بهذا الطلب ديالي لكم اللي كنتمنى ان شاء الله انكم ديروه ليا، غادي نودعكم على امل ان نتلاقاو مع بعضياتنا ان شاء الله في الحلقه الجايه ومعلومه اخرى جديده وان شاء الله مفيده. حتى ذلك الحين اليكم اشنو تحياتي.
2: الاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بنيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب الحبيب نادر محمد سكناوي ابن بوعزاء محي الدين حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
3: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che